زي لكر، لكن كذا ريم. كنت في لعبة أخد فرانس كوك، أنا كنت أعطي لك فر ونسفرينت والتر بيسا أوف أليس يان سو سبينز هاي خان نو متوس خسيوس ما كومش لسرخي أستسكي أنا بس أفريكانس مسيك سو منت لكر تبال يان سو سبينز بيسا غم اسم سي كوفيكي تماك وتي خان سام درم تبالي متوس برات. Is het recht zo? Nou, doe dat.